0: عم بتقول لي لا سلام يا رجل يا ما جيني غاني فوزم بيلي بالي كنا زوجنا ناس خشوقي لنا مشاني يوسف
1: La huella, ni siquiera se hace África.